نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.

حنيفة. وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: يا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا

كثرا. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.

قد قام بي قرصان من أبسباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أهجز البلغة وكلت مثلي أهد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وسراط المستقيم.

0: أتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين
1: مام جاغا جوب مام جاغا بوسو اك مام جاغا سامبو بوكو تي جورومي تيميري مام جارا يي جانغي تي بيرب بي
0: مام جارا جوب
2: ما سخنا جارا بوسو
3: مام جارا سامبو
1: بوليني لاج بن تونتو غاي ام تي نيوم نيوم نياتي غوناي ييب نيو موكال القران
0: تايلك لا دك امنا 10 ans نان تي دارا جو 3 ans mokal na alquran
2: amna ndek mbacke ma ngi ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewo dama japp daal di julli daal sangu ba set suma pare tok ñu tejé won ti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
3: ay dekk poroxan
1: photo la ci
3: alquran mokal daal je def na fi ñent at
1: mokal ba koy tari di tari ta duñ ko gesto fo tollu ci beurep bi bo dege sen kaddu faaw nga bayilen xel
0: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima صدق الله العظيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
1: فينك يا رب ما تسك مملف نيب دي واني
0: جانجل موني
1: كلا جانجل موني كتي
2: واه
1: كتي موت مجاكا لأفران
2: Wa. Wa. Mom sa xarit la da. Wa. Mom jaar jaar la tud ni ni tok. Mo tare al. Na may kontan. Tamen dina be.
1: Du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran. Fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu. Ay gune yu jigen ñen ñe dem nañ ba nekk soxna. Tay ñom ñoo tok di jangalé.
3: Ma ngi tuddu soxna mam jaar jaar. ay dëkk gayna mbaax dëkk bi neen la kolabaay Saloum ñun la mam jaara Diouf Touba Diouf ñu di ñu wax Jeurin Jeurin gi nag moom xam naa comme li soxna mam jaara mi wax sànq rek comme ñun suñ borom dañoo dimbale biñ fi ñëwee jaaxle gi ñu waroon a jaaxle wax dëgg jaaxle wuñ ko ñu mujj mel ni ñu soppandi ci suñ biir lool lool bu mujj boobu mokkala guñ sax waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk Jeurin waaye Jeurin bi moom xam naa ne yeeyoo wuñ ko daal.
1: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
3: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër lañ. Boole ñoo sëñ bi

سبات ملائك التباخ لسان سكريا وسكري رافخات للأرس والكرسي نورا وفخا.

بذوي الحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لقير سقرة وقيرها من كل باب النار والقزي والقسران والسنار وسل يا ملك والتسلم على الذي بصرته بقلم وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واذكر لجأ وانصر علي.

انتهائي وإسمة من العذاب والتذكري هذا نظام ولتنور في كريم وسل يا سلام ولتسلمي على الذي بي فككت ولمي.

فتحا مبسرا بلا إخفال. وسل يا جبار بالسلام هل الذي فرغ الأقلام وهو خير الأنبياء أجمعين.

وسلما على محب الخل خاتم كل الأنبياء ترى والآل والسب وقد للبر وليهب عقي يونس المرام وليكن بلا أذى ولا انصرام وسل يا خالق ولتسلمي على حبيبك قليل العالمين وهو النبي الأنبياء المقري والآل والسب.

بقلم المرتدى لسك مزكى لدقى يا من بجاي فتحت الرقى واحفظ بي الذكر وكسر أجري في الهالم والآت بحق الهجر وسل يا واب ولتسلم على الذي ساق لخيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه السكر.

بسر لسيد البسر أبدل البسر واجعلوا مبتع القيور والمرام وخير أجر وردا بلا انسرام وسلي الرزاق والتسلم على الذي به أقود العلماء إلى صراط المستقيم قودا يزود كل ذي نفور الزودة وهو العبيب طيب الغسيب سيدنا لنقى هو النسيب والآلف والساب وبالإسراء هبلي كوني بسر كل رائم بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بالنزول.

وهو المنيب والقريب والرقيب، وهو المجيب والمجاب والنقيب، وآله وسبي وكلي بسورة الكاف ونور كلي.

والسكر ولكل من تعلقت بها سعادة دائمة يا ربي وليهب مغفرة لم يسبغ لمثلها وليكن بأبخ واغفر لوالدي واغفر للجميع من بالتعلق بفضل يا سميع وارداني صاب الكرام سمهن نازم يزع نزم ربي عيسوان واغفر لكل مؤمن ومؤمنا وقت لهم من لسكر مدمنا واغفر لكل مسلم

والساب وزاز علني بغير توجين إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بغير آفات والإجماع سمني والتقني

منتقى مسلم وآله وسبي وليهب بسورة قصص سار فرات إلى سواية والتلازم البزر إلى

بنا في الظلم وانصر علي بركات رومي نصرا به أكون ذا تكريم بخير آفة وخير كدر.

الباب وصرف ظلما إلى سوايا ولتنوير كلي وبالأمان وسفائي كلي وانصر علي بركات السجدة يا قائدا.

مجيد هل اللسن قاد اللو تمجيد وسل يا ودود يا مجيد على الذين قاد لو تمجيد سيدنا محمد وسلم والآل والسبي وقلبي ألم بعرمة الفتح واقل أجرات يا مخنيا عن ألم وسك

لسع بواسع قلمي والجسد وكلكلي من كل ما لم ترضى لي ويا لي سلما وسليا.

وسبي في الهال وفي المآل بعرمة العذر وحق الامتحان وصفي والجمعة دهبا عيسوان وصل يا عيون الذي ليس يموت على الذي بسرني به المميت سيدنا محمد وسلم في الآل وسبي وكل مسلم وبالمنافقين والتقابن وجه أذن لقيم على نابن ولتكفنا جوالب النفاق.

زائر يا باطن سل يا بدا وسلم على الذي فل بدا سيدنا محمد والآل وساب في الآل وفي المآل بسورة القيامة المعزمة وسورة الإنسان ذات العزمة.

حرمة أبس. على النبي المنتقى المتوري محمد الخير الورى المتيري وقتل وابسه.

محمد وسلم والآلم والأصحاب واسع القلم عفو يا رؤوف سل أبدا وسلم.

زلزلا سل على من ليقعد النزلا بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيت

الدرر وقد كفيتني أزاه الوقرر سل بتسليم بعقل الأمزق يا من كفانيا ولبس اللمزق هل النبي محمد

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

صالحا. إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد قام بزرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلان مثلي أهد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صعب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتبع.

0: ودى أنه رئيس الرؤساء بعدو من جناب عيسى وجه نبي مقبل بر يدي هل لي تسليما منيل الأبيض لو سابت المساهب بالأسود قد سنسه كل الدلال وعزود لم يرد الله نزيره ولا يريده والفضل ما تحولا يبس في سنتي قاتفنان كما بثت مت مدة سنين من لا يرى أحمدنا خير الورى فسوس خائن قلبه ما نورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبق يدوم يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبق يدوم أعوذ بالله آمين هل الذي تسره أقلامي ما توجه الأثايا الباخي ثلار دين سمي واتباخي حس بمدح المصطفى محمد خير رداء مع فضل السمد محمد ممجد مؤمل مفضل مجمل.

0: مكمل. محمد أفضل خلق الله مطيعه هو مطيع الله دواخل المتقين الباقي بخير أهل الأرض واتباعي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
1: المرسلين. شباب غيبتي أن لا أراد أن أنال منه جاه وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في دومي. ما داكم قلب زبط كيم باجهور نغا نغا عمر أم غيول با نادغا نقدم جي ولف نصرانو تكون بالله نيب دم نيرانو حرني أني سيداني يا جليل ومسكني وكل ما أولو يا الله يا حفيظ يا شل امري يا فائق الخلق من بالكري نفسي وديني ثم اهلي والولاد ومسكني لك وديئه الابد. وهكذا دنيايا ما اخرايا ففي اما ان نزري برزايا واجرب هذا بنار عن جملة من بيتلقى من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب. فليكن إسنا ودأبا يا سمت تولني ولا تكلني لياد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما أسر مدى على محمد وسيلتي لك ولي حسن القتام عندك والتسري في الصلاة لصحاب عن آله وهب لي الإجابة.
2: من خادني إلي بيت كرمي سقت لو لم دمع سكوري ولم يزل برافعي سكوري رفعني رابع بالكتاب بلا حساب وبلا عتاب لو سكري بلا كفران وسانني بالحل والجيران يسون عن كل ياسن جهاتي مغنن يدي بهكذا انادي. إذا جلوت آية الفرلعين لغير زادي ويزود المهين لم ينهني مكر ولا إبليس أو فقر أو كدر أو تفليس أيس مني اللعين والقلا ربي بمن كتابتي تنميولا كتابتي فاقت سيوخ تربية وكل خير وسيوخ ترخية رد الكتابتي بإذن الله لغير نأوي كل جان الله مد لي الأكرم تيسيرا يفا لي وإبلاء جاري رفيق شكري لرب كريم من كان سكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا شكرا.

شكراً لو ما قد رجوت بي كوني سعيداً وشكراً وذكراً وجاد وجهي في شهر النبي سنادي للأكرم رافع وهاب سكارا رجوت من أوتا لا شكر وعمالي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يموحوا ثلات جملة عني وتسخير لدار كفارا إني أخاتيب في البحر مقتريبا ولا